الحديد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض

قدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم

فادخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير

بعضك ما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة

في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم

ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها

بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان مرضى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا.

لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثله وجعل له

ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه قال تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى

ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول.

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم.

أكثر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

0: سوف يعلمون
1: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

الكافرين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلق

يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد

لجدك المستبرك هديتي غزي بلاد رد كما تقبل عند كريم الخبلاد لجدك

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فاعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن مما يدعو إليه الإسلام التعاون، التعاون بين الناس أفرادا وجماعات، وهو مطلب ديني تؤكده نصوص كثيرة، منها قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله جل وعلا: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. ومن أجل التعاون شرعت الزكاة وصلة الرحم واجبة ومندوبة، ومن أجله منع كل ما يعوق عنه ويحول دونه من بغض وحسد ونحوها. وفي الحديث: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. والتعاون أيها الإخوة المؤمنون من صفات أهل الإيمان، لقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولقوله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. ومن أجله نعي على من يمنع الماعون والملأ والكلأ والنار، وفي الحديث: ثلاث لا يمنع: الماء والكلأ والنار، ولا يكمل الإيمان بدونه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والتعاون أيها الإخوة المؤمنون ضرورة إنسانية، لأن الإنسان مدني بطبعه. قال تعالى: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، وهو توجيه خديمي كريم دعا إليه وحث عليه من خلال الخدمة التي هي تقديم الخير للغير لوجه الله تعالى. قال رضي الله عنه: وانصر جميعهم بما استطعت وله معتذر إذا غفلت. وقال: قدس الله روحه، لا تجعل الجواب هاج غير هاج، والبخل باعث عود حيث ما اعتراف. إنسان دبر متدل سبحانه وتعالى بجد سيناك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الإسلام دين الذي أخبرني يباقي بواسع جميع وقنا جميع ونيني ci soññe ci ko santane moy dumbu lan bi mo xam ben ben nit wala ay mbolo diine da ko soxla lol lu bare bare ci ñu ñew ci alcorane ak sunna diko degeeral borom wax na ci alcorane ni yeen nit digal yalla ci moy na yeen dumbu lan ci mbax ak ci top ragal yalla borom bi waxal ne man yalla ma leen ci def leen di nek ay xéet ay jir yu wote ngir bënd ñeen xamal ak li xamal de yu xamanté dana dur dumbu lan dëgg ci Allah Muhammad Ali salam bokku ni ci ay ci bon seen ay mu xam ay jangaleem waxon na ne ko xamne ci yeen dañ ko waxon ci xare buñ doon waaj am ku ñew ci daabal yo xamne xeyna dafa ñew doole dëgg bu ñu ñëw jéss bu duma mu nekk ku ci am war waay wu dess nako jox morom ku ci am dess yobbal nako jox morom dafa xaba yi ñene bi di japp ne kenn ci jëf sal dana kon julit ay jéss bu ñëk dañu wala tax na rawati nako jëf jëf amé kenn ku ne la nga am bu dess dara dafa ne ak ci morom jamm ni buntu jamu yalla bu reele buntu ci ma am ngi den bari nga jumulante mbokk yi sunu borom yoral faranta ka fekkal am joxu mbokk lay la ci don ci biñu sopp lay joxe waye ngir batay jappalen ci am lepp luy galam ko jappalen ci tax di lent di mëna jappalen ci sam dafa tek motax mu jé bañante bi nga xam dañu dëdël li ci téré ñaanante téré wala ci ci ci dono ci hadith ci islam ni bu len bañante bu len ñaanante bu len wala ci ginaaw waye fexele ma nek ay mbokk yo xamne yu wara dox digënde mbokk mbokk di dox sen digënde japp len ci ci yeen bokku na ci melokani dum yalla borom bi neena way dum yalla yu goore yi digeen yi kenn ku nekk beje morom amna wo fofu fo wara fex ci morom kon war ngeen japp len wax na ne way dum yalla yeb ay mbokk la ay mbokk dañuy mbokk li am mbokk lu len dal kon di japp len ci mu banex nek na xaramé motax lepp lo xamne day jallankor lo nit ñi diko soxla diko jarane lu bari dañuy tere fofu tax l'islam dañuy tere defu nit ko ay nit keur xamne nit ñi ñu faral diko soxla
kenn du ko tere kon ko amu na ko amal dañuy tere kuy tere am ndox donte yàgg ko am ñax fu mu sax donte yaa moom suuf sa ñax sax sa ñëpp fa andi juróom du bëgg ko tere loolu lañ koy tere ci islam sawara kenn du ko tere ndax yooyu aaju yi ñëpp dañuy jëm loolu lépp ngir bëgg nañu kon xam ne liñ moom ak ñeneen a ngi kon ñu ànd ak ñu si jàppalante day tax it ci du yàlla dëgg la salaam nee naa dem bu dëgg dëgg moom moroomu julitam dañu mel ne tabax tabax ay mool la ñuy boole waaye mool bu ne daa jàpp ci morom ba morom ma jàpp moomu doon nañ tabax julit yi noonu lañ war a mel kenn ku ne am foofu dañ sa morom sa morom fee jëla ko jël lu ñu mën a wéy mën na nañ ci jàmm doomu aadama ci boppam moo soxla ak di mënu tabax ndax noonu la yàlla di liggéey amul kenn ci ñun ñi koo xam ne moom kenn mën naa benn ñu dund ngiram yëpp di liggéey jëm yàlla bindi wu ñu noonu moo tax dañoo soxla dimbalante moo tax sa borom wax ci alquran ne man maa leen dindi wuutalee leen kenn ku ma teg ko fenn seen daraja woote ngir bëgg kenn ku ne nekk surga borom ñëpp kenn ku ne war nga am ko gëri sa borom ku amaluñ jariñ ñi am daal ne kenn ku ne fa nga mën a jariñ ñi nga jariñ leen loolu it la ñu suñu suñu si Ahmadou Khadim rabi yàlla doon digal ci la doon soññee ci la doon woo nit ñi ci xidma bi mu woote na ngeen def xidma mooy jaamu yàlla ci jaamu yàlla jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi li nga am ba moom ko sañ ko jariñoo waaye nga dox beneen bi yàlla wax ne na nga dimbali nit ñëpp sa kam nga saa boo juumee na nga leen déggulu ak na ci wax ne bu la nit ñi andi ci néewoo ko am na nga sori lépp luy safaana loolu bu la nit ñi andi ci néewoo ko am lépp loo am bu mën a dem nga xam ne du li mënti nekk ci sa dund nee na jëfe ko laa ñu di xeel ndax loxo ba ngay teg nit la waaye kay nangu di fay boole bi yàlla sax borom la mbokk yi jàppalante na lu yàgg la baree bari la bunt bi baree bari waaye si ñaare ngay del jàppalante ci topp ndigal di yàlla bëgg ñu noonu ñu jàppalante ngir mën a daje bi ñu daje ci jàkk yi ñii di julli loolu ci la bokk ndax saa boo àndeek sa mbokk julli am ngeen tiyaago yu bari lool ci boppee woon julli kon ñu ànd ci lépp loo xam ne dëgg yàlla na ci jàppalante waaye ñu jàppalante si moytu tere yàlla yi nag ñaari ñaari yooyu la tëjbal meññam bare bare ci mën ci doon ak jeexi ñu gërëm dana tax am kattan dana tax am dal dana tax dimbul yàlla wàcc ndax saa boo jàmm dimbalante yàlla dimbul leen dana tax dugum yàlla tëggu dana tax mucc ci jot nag wala xibaar ay salaam nee na jàmbi lu dañ yàlla lu dañ ci dimbale jàmbi fépp jàmbaangi ci dama ko wax na it ne képp ku wuñ ñil ab gis njàqare ci njàqare yi adduna yi sunu borom dana ko wuñ ñil njàqare bu yomal xeyama ku yombalal ku ne ci ay jafe-jafe bu yomal xeyama yàlla yombalul ko wax ne na ngeen moytu sawar ci lépp lu ngeen mag donte da ngeen di fekk lu tuuti xari toona ko nga dimbale ko sa mbokk ñaan yàlla muutu la ci sawara loolu mën naa muutu la ci sawara boo lekk wax na ci ku amul loo joxe wax na nga tax ba sa kàddu neex saa bu nit ñu ngay jël laaj amoo la ko jox kàddu ba nga koy gàntoo na doon kàddu bu neex su ko doon doon sarax doon yiw kon bunt yi bare bare la yoo xam ne ku ne ci noonu mën na caa jaar ba am gërëmul yàlla waaye ak dal am ci suñu yàlla na yàlla boole bi muy def alhamdulillahi rabbil alamin wa al aaqibatu lil muttaqin wa salaatu wa salaamu ala mawlana muhammadin wa alihi ajmain وبعد فإن للتعاون مجالات واسعة تعود كلها إلى أصلين إلى أصلين اثنين أولهما التعاون على الامتثال والثاني التعاون على الاجتناب قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وللتعاون ثمرات طيبة وآثار حميدة منها القوة والاستقرار وعون الله تعالى وصدق الإيمان والنجاة في الآخرة في الحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وفي الحديث أيضا من نفس عن مؤمن كربة من كرة الدنيا نفس الله عنه كربة من كرة يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة وفيه اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجد فبكلمة طيبة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آت الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين

wacce gan ca wacce alquran ci guddi goge kon nak alquran ngok yalna suñu borom tabaaraku ta'ala def ko moy suñu dundu nek suñu andale nek suñu wettal ëlëk ci fuñu bammel waye suñu dekke itam mu and ak ñun ba ca gadamu suñu borom tabaaraku wa ta'ala mu layal yu and ak ñun ba tabbi aljanna yalna ñu ko suñu borom tabaaraku wa ta'ala defal اللهم لا تتهلنا سنبا إلا خفرت ولا حما إلا فرجت ولا دينا إلا خديت ولا مريدا إلا صفيت ولا مبتلى إلا هافيت ولا ضالا إلا حديت ولا قائبا إلا رددت ولا مسلوما إلا نصرت ولا أسيرا إلا فككت ولا ميتا إلا رحمت ولا هاية لنا فيها صلاح ولك فيها ردا إلى خديتها ويسرتها لك يا أكرم الأكرمين يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.

بخدمتك المفضله ربعتني بالافضل ووعدني تكرما عفرني سكين اليك في رضاك نزلني جمالك علمني وفهمك

يقود من لم يعلم ذلي ما يملا سبل بالزب على الزبون يقيل امري ويبين الى الجنان سلما

بخدمة العبد سكون ولي أداة سيما بدأني من الدار وجادني بمنظر وزعلني عن الوهاب

أجيب لي كل أسبوع رازلي لم يكرم أبي ولا ولمن به بادل من رغد لمسلما لم ينبني المكاتب ولم ينبني عابد

لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية

معدوم وليس يفسر ولا يحدوم لساك خاتت الحدا وكتليم بتردهم قبل وسير سنتليم مد يدي إلى سوى المخد الترام في سر والعرن اندي اعترام إنا وجدنا ما الكريم وحرام أقن فهل وجدت مولس أو هدام مد يدي لخير سر جماليم لم يكن هندي من الكماليم يا من نصرتني بالبرايا ولي تقود بالورى خرايام ودني الصغار والكبارون بكونك الجميل يا جبارون إني محدث أنا بنعمك إذ خدت لي وكنت لي بكرمك فقلت مسير عليك عليك راديا أنك وبالرداء أدوم ماضيا صل بتسليم على المصطفين ولا لوصاب وسكر يرفعهم يا واهلا قد جعل أن يضاها وأن يسارك بسيف ضاها وأن يواصل وأن يباها نبهتني وستني انتباها صل وسلم سرمدا على الأمين يا من لوجهك الكريم لا أمين إلى سواي ما نعيت مطلقا صرفت باسترام به مطلقا قد قلتني يا خالقي وكنت لي وحطني عن الأسى والسنتليم ربيتني صفيتني من داهم كما كفيتني سمعت داهم ربيتني هديتني سخيتني كسوتني عتحمتني رقيتني وكنت قبل خائفا مضطرا مجسبا عن البرايا ترام ملتجها إليك بالمختارين بأفضل الخدم ساسترارين فقلتني به إليك يا جميل فسرمدا إلى سواك لا أمين يا من وهبت لي خير تحلية من بهد ما ربيتني بتحلية صل بتسليم على خير الورى كما وهبت للمنى والصورى يا من يقود لي أجور الشاكرين كما علمتني خلوب المشركين ومن لدنك لي قط علما قد فاخسني ومحوت سلما فصرت خلك وحبك بلا تكلف ولا أسن ولا بلا تنخديما بمدادي والخلام وبالسواها دون كدنا وملام ولي تقول ما استحيت عبدا بلا أسن إن اقتضاء قد بدا ولي جعلت خير بر وصواب أكلي وسبي جالبات للصواب ولي جعلت النوم أحلى خيري ولي تقود منك أحلى ميري ولي وهبت أنفها التلاوة وخدما تخلد الحلاوة صل بقدرك وسلم سرمدا على الكريم سلم سايا أحمدا وآله محسيها به الكرام يا من تقود لي أفضل مرام يا من وهبت لي حوضا أحمدا يا واحدا ليس يسار السمدا صل على سيدنا محمد وآله وصحبه والهمد يا من حل النبي يصلي بسلام في آله وصحبه عني يا سلام سميتني ختم بعبدك القديم يا من يقود لي بسارات تدوم يا من وهبت لي أفضل الكلام كما كفيتني دواحي الملام صلي بتسليم على المبصرين في اسمه مخلدا لي بصرين ولي بكوني السكر صدي وبالذي يزيد سكري جدلي يا خير رب كان لي ومنا على يبصر الذي استكنا صلي على سيدنا محمد وآله محسها بالهمر كليتي حمدت مطلقا كما حمد كل من جهلتها كما وسكر سكوري واستجيب أطلقهم موصيها يا خير معط مطلقهم وسرمرا صلي عليه بالسلام وتل نسامي به خير كلام يا ربنا يا خير واهب الوهب خديت لي حاجة من خير رهب خرخت لي كن فيكون عبدا يا من يباهي بالكرام العبدا بجاي سيد الورى والصليا عليه بتسليم وحمد كل يام يا واهبا وحب لي التوفيقا وحين سيري كنت لي رفيقا صلي بتسليم على الوسيلة سيدنا الذي أري سبيلا محمد وآله وصحبه واكسب بقدري خطاء لحبي يا من وحبت لي التلاوة كما تحب يا وهاب يا من حكم لي بتلاسم الكوامل الصحاح ما الذي اخترته مع الصحام وبتلاسم الذي فاق الخيام في كل ليلة كما فاق الصيام وقلت لي بركة لا تنثرم قد لا سمت توسعة لا تنقرم مباركا في قلمي وفي الميلاد وجدت لي في كل صحيح بالصلاة ولي جعلت ما كتبت أكبرا رضا لديك قد يسر الكبرى صلي وسلم وتبارك أبدا على الذي كوني خديمه بدا بفضلك البالي وجاهه العظيم واكتب له منك بصدر نسيم حده روفه بلا انتهاء بسارة تسد به لهائي يا من رديت عنك ساستغنائي يا من رديت عنك ساستغنائي بك عن الملوك ساستغنائي عليك مصلي جدت بالصفائي بلا مهادات ولا جفائي حدا خديما بالدوام العافية سرا وجارا سا خيور صافية صل بتسليم يدوم سرمدا على نبيك رسول أحمد وآله وصحبه وبارك يا واحدا سواك لم تشارك يا من رديت عنك يا مقدم صل على من اسمه مقدم سيدنا محمد والآلم وصحب في العالي وفي المحالم يا من حزمتك الكلي وجسدي كما نفيت لسواي حسني صل وسلم وتبارك سمدي على النبي المنتقى محمد وصد بردواني عنك يا سمد يا رافع السماء من خير عمد رديت عنك ربي في الأيام رداء سوي الصلاة والصيام رديت عنك دهر يا إلهي وأنا أبي بك رسول الله وصيلتي وحرمتي وجنتي عن الحساب والأسفل.

0: وجنتهم سيدنا محمد فصار مدى صلي وسلم عليه وحمدام بجائه كليتي وتقبليم مني جميع ما يفي من قبليم يا من ما حني ما تقدمام وما تأخر وكل قدمام صلي بتسليم على المجملين سيدنا المكمل المكملين سيدنا محمد وبكوني فضلي ما لبصر لم يكن وسسرعة بالسلام أبدا عليه بالآل ومن تحبدا بلاق من سهابه وتابهين كما لخير أبدا سقط اللهم أصبت ما بدف بعد الأبدا فيما أخذته ومنه بدام وصد بأني أنك سور دائم وبك شاكر وبالخلائم كفيتني محرما ومشكلا وكل مكروه صرحت لك الكلام جعلت كل ما أبحته ليام خير الردا عندك إسكنت ليام جعلت خير ما تركته لجام لي رباحا وهي لي لن تلجام ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولا أني الباخر ولي الكافي مع النبي ما له مكافي لله كل بالنبي أبدا ولا أجاور الذي لن يعبدا نفى رسول الله كل من طلب ما زاني ولم يزل من الطلب يصل إله بالنبي من راما دري ولا يفارق المراما جر رسول الله صلى الله عليه بالعار ومن والاهم على يسال كرم وجودي وجاد لي بمخجل السجود لخير يصنعم به حيا لجا وعبد لجحدي لن تلجا أصبح الله لخير سرمدا ولا أرى بها ليال مقملا لله قد وجهت حمدا بالشكور ولي يقول منه تجميل السكور لوجه الكريم ساخر الإلام خيري ولي بدلها تفضي إلام حدد ربي أبي حسرى إلام كل حدو ميتا مسؤولا لا يتوجه لياد من لجيم إلى لياد لي ولي لم تليم لا يتوجه لنحو كافر ولا منافق ورب غافر كفاني المستعصين اللهم خطا ولا إله إلا اللهم إلى سوايا مال كل من ترك ودى الذي به حسنت من سرك فرى الذين كفروا لغيرهم في عبد بترد أسن غيرهم رد الذين كفروا بخيسهم ربي لخير خلبوا بكفرهم يعتلوا إسرائيل كل من أراد ما زاني منعسلا بلا انفراد نفى الهدى إلى سواي الله بسر لا إله إلا الله عنه رديت وعن المستطعين عليه خير الصلوات الأنفهم لوجهه الكريم خاد للسمن بلا حد وأتاب للزمن أنا لني ما وده الأبرار وليس تنوجهات الأشرار إلا يتنخاذ المنا بلا عذاب وعبد الخير خاد الأزام لا يذل خلوه من له الورى كما إلى يخاد منه السورى ملك النفى ووجه درا إلى سواي ولخيري الخرر وجه لي تامين وتفسيرا مؤيدا مصفيا بشيرا معك وجه سوي الدلاليم لجهتي وجاد بالحلاليم نجاهي لي من حجر ومن وباء وخاد لي في كل زيه أسباب ينخاد نحوي مؤمن ومسلم ومسلم وعبدا لا أسلم نفر هدى ربي لخير خبلان يلتمز دري كل باوان سلام من سحر للتجارة على الذي له خدو تجارة بادر له الموم على الصواب تكرما وفصت بالصواب ينخاد لي في جملة الحداد أجل الكرام ورد الصالد لا يتوجه إلي الظالم في عبد وبي يرقى عالم السلام عليك البرايا الكافي على نبي ما له مكافي لا شك في كون الإله واحدا وبان لي منذ كفان الجاهدا الله لا إله غيره ولا رب سواه اخترته محولا على له الخلق دوام وله الأمر كله أراني فضلهم له حقائدي مع العبادة ومنها ما سأني أبدا على أني خلاه من لم يعبدهم وبي يبصر الذين عبدهم والإله لا إله إلا هو وكل بهداه علام إلى سواي ولخير مالي ينو الأصاب الخاذلي آمالي لنخاذل الهلوم والحبارة بفضل من بصر بي عبادا ليوجه الخط وما لي مهم إثاره وحب عنده لي جمهم إلى يخاد سمن الاستراب مني وبه لديه سترام لو كتابي ولخير لجوما من السراه خصد وقوما لوجهك الكريم لا توجهن لكسر مدى لي والمنى لوجهن حديتي منك ومن خير الوراب لأوصلت أبدال لجوى الصورام تقود لي في موضه ودوري ما ست يا من جدت بالبدورين كسبت للأسعار في الكتاب وبالحديث ما هي العتاب فتعطي فتى مبينا يا كريم وبردا لي تقود ما أرم كفيتني در السماء والأرض ولي خبرت ما مدى من قرد كفيتني در الهواء وضرر البرد والحر وكل شيء غرر ودر كل ما خلقه وما تخلقه وبحديث الأقوام كفيتني در البرايا مطلقا أعتقت كل مكرما ومطلقا محوت حبيبي تبصر جميل ما اخترت لي من الخيال يا صميم وبي تبصر الذي رعاني وخذت لي منافع القراني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: آمين يا رب العالمين وأدخل الجنة فيا رب العرش برضواني بلا تنازع ولا عدوان، أشكره إلى الجنان بغرض بلا عدا ولا أذى ولا مرض، لا استجاب باق انصرفا لغير رد لي أذى فانصرفا، هتقبل من عيوبي وليهج الله بالغيوب، لأحق بي طالبا منه الفرح والاستقامة وأفضل الصلاة، أقبلي بغير محوي اليمن واصطلاح واشكر نحوي، أي بكل صلواتي زاكية ودى الحياة برضاك السامية، إن بكوني كالصحاب عندك يا مضى بشارة لجندك، من يتقبل بالشكور والثناء وبالجهاد فالأذى قبل سنة، نفيت إبليس وما والاه إلى سواي أبدا يا الله، هب لباقي وجهك الكريم قوليا معصوما مع التكريم، اسم الشاكر العليم الباقي على نفحي على السباق، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واحبس وقيد كل من كان بيني وبينه شيء يسوءني أو يضغني عن التوجه إلي أو إلى ما يسوءني أو يضرني، أوجه إلى غيري وإلى غير ما يضرني أبدا حيث أطلقته، وكن لي آمين يا رب العالمين، أمح كل ما صدر مني من الذنوب والمعاصي والعيوب وبدلها لي حسنات، آمين يا رب العالمين، وأدخل الجنة فقد فازت، ويأتي الباقي علي كليتي أقضي قولي عملي ونيتي، أخذ بيدي الرسول كليا صلى الله عليه من أجل كليا، ديني كتاب المصطفى لا غير وينتحي إلى سواي الضير، قبعت ربي والرسول والكتاب مستغير الحساب بالثواب، خبأت ربي والرسول والكتاب مستغن عن الحساب بالثواب، لا وجدت ما وجدت ما أغناني عن الخلائق إلى الجنان، إلا وجدت ما يغنيني عن الوسائل بلا تخمين، إلا وجدت توحيد الرسول عليه أزكى سلام من يجل، جهادي انقضى وربي قبل وقصي كل جهاد أرسل، فإلهي العدا لغيري أو المحاجم الضير، نفعا النافع نفعا جذبا لقلب كل فائز فانجذبا، فداري الله بلا إضرار وما إذا لي جاد بالحلال، تجود لي حروف ذكر ربي بخير علم نافع مربي، فداري الباقي لمن لا يخفى ولدي ابن بسر أخفى، ولقضي تحدث بما لي قاده ولا يري لي لقما، دل على كوني خديم المتبى صلى عليه ربه كما اتبى، فجي بشيء غاب عن سواه وأن ذاك في الذي يهواه، أنا الباقي لديه ولدان خير ورا مالي الصف الخلدا، زاد بلا نهاية كليتي من لا يزال قابلا للنية، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على من حرم عليه كتمان كما أمر بتبليغه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وانشر علي بركات قولك ولا تكتمونه، وتقبل مني هذه الأبيات بقضاءة ذاتك يا باقي يا محي يا حي يا قيم ولا تكتمونه، وداد من ضري به سلمة خرج، فارقني دنيا وخرى به حرج، لربي شكوري بعد حمدي على النبي محمد المختار ذي الحسن والأرج. يا إذا ما مدعت المصطفى جاءني هدى وجد البحرين بالمصطفى مرج. تراسي عن الأعداء في البحر مدحما أثر بهم خيب نعم منهج كتائم الهند مدحي محمدا عليه السلام والجاسي الذي انتهج. تراسية الدارين خير ورا معا عليه السلام من به فاق وابتهج مدادي وأقلامي وقلبي وجثتي لباق مميت قد كفاني من فحج ودادي لباق قاد الضر لميت أو المصطفى مع صعبي والعدا لحج وأنعيت عدوا قد نحاني بلا رضا وضيقي في بدوى منه خرج. نعيت عدوا قد نحاني بلا رضا وضيقي مني في دوى منه خرج. هداني الهادي بالمقفى محمد عليه السلام من كفاني به الحرج. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك أبدا. اللهم إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله تعالى العظيم وبلغ مولانا رسوله الكريم. وإنا إن شاء الله لمهتدون ومن الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من الذين له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل كلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. اللهم أنفعنا بالقرآن العظيم وجعلنا إماما وهدى ورحمة آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القصيدة نقلتها من اللوح المحفوظ ومعنى خير الأبرار وجزاء ربي وجزاء خير أولياء وعدي لجزاء ما تخيل العالمين قدمي لوجه ربي للبقاء والقدم. يا إذا الله سررت عمري بلا أرزين أو مؤمري عمي الله ولي قد طيبا ويويك شفاء علما غيبا واستكره بفيد وقفا وإنه خلي وحبي وكفا. يولي الله عليه بالنبي صلى عليه بسلام مطنب الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء ومن الله سلامه أعوم وإنه الوهاب إنه الكريم. نستحي أن نؤمن من الله أحد وإنه المغني المجيب الملتحد. إليه قدت الحمد إليه قدت الحمد والشكر معا وإنه المنايا جمعا. هديتي منه هدتني ونفت ما سألني إلى سواي والشفت. خاب العداية في خاسرين ويسو مني صاغرين سقم عرض غير ذاتي وانقض إضوان في لذاتي. رضي عني الله إضوان جميل عبادي الغر وإنه السبيل لا خطابي وحما جهاتي إلى الجنان من عدا وهاتي. حيث ما القلب أعطى أنسى كلما من الهدى لاقيت قبل علما. لقد تبين بلا إنكار كونك لي بالحل والأذكار. لقد تبين بلا إنكار كونك لي بالحل والأذكار. بركتي في أبد لا تنصرم وكل من نحى مضرتي حرم. رافقني الرجال والكرام في غيبتي وانقاد للمرام. أرما يليق من رب السبيل بأهل بل فلهم نعم الجموع. بلا نهاية قدر الجزاء لأهل بل الوعود أنجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وانصر علي يمن قولك لعلكم تفلحون. لقد تبين لكل من عقل زبيني القلب من نقل أو من فيود من لم يلد وتولودا فنار خلدي. أم تلك الاجتراء أو ظلم والله الساق لي سواي من ظلم. لا تهيد جهتي بجار والله الساق لي سواي من ظلم. لا تهيد جهتي بجار ويقين بالفساد جار. كرم الكريم والمكرم إما لغير تحت العرم رم ترسي عن الظلم عند الظلمات الذي ساق لغير اصطدمات. وغيب العلوم في الجاهلين وهذه العلوم عند الجاهلين وطب الصواب عند الذاهلين. لقد تبين لدى الفجار فسيت فيد من حكيم جاري حكمة ذي الجلال والإكرام لجذبت مواهب الكرام. حكمة ذي الجلال والإكرام لجذبت مواهب الكرام وجعل الجليل بانتقام وقاضي الجميل أرفع مقام. نور الشكر من هدى بي من أقل منذ عدوي عن جنابي عقل في كل عام في جنابي عقل. نور الشكر من هدى بي من أقل منذ عدوي عن جنابي عقل في كل عام وفي كل شهر وفي كل أسبوع وفي يوم آمين وفي كل يوم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل من قائل هذه الأبيات آمين يا رب العالمين. فاستجاب لهم ربهم فك رقاب المسلمين يا كريم والمسلمات وتقل لي ما أروم. أحمدك اللهم ذا شكور لك فأنت سرمدا مشكور. سلمتني من حيل الشيطان طيبت الموضع كالأوطان. تبت علي توبة قد غسلت مني عيوبي كالأذى فانغسلت. جدت لي اليوم بلا أكدار بهبة من حين الغدار. أكفي أكرم باق لا يموت أمان لعيني أمات بالمميت. برأتني من كل عيب ومرض وبيضا تقول لي خير غرض. لك سكوري على المشفع صلي عليه وبه بينفع. هب لي كل ما طلبت منك لكن فإني رضيت عنك. ويكفي القرآن تنبيكا يدوم وإنك اجعلني به خير خديم. رد مقعد العداء إلى العداء دنيا أخرى لا تسلط في العداء. ويهب لي أن أكون سرمدا أقضي ما يخفته بأحمد. باقي بمصطفى كل ضر أمن كفي اللعين والغرر وبالكتاب والعلوم والأجور. وتسلم الرسول من يجور مدعي لمينا ليس الطراء لحن غير السر يسترى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأن لا تخيب رجائي ورجاء من تبعني أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من قال وقولك الحق ووعدك الصدق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وقلت أيضا وقول الحق وعدك الصدق الذين آمنوا والمسلمين ومن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقلت أيضا وقولك الحق وعدك الصدق فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع عمل عامل فصل وصل وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه يا من تقبل مني هذه الأبيات فاستجاب لهم ربهم فقد رقاب كل من والاني آمخم جلبي أعلاني حمدك اللهم لا شكوري لك فأنت فرمدا مشكوري سعادتي وعصمتي من اللعين كتبتها فإنك الباقي المعين فقضي بك بلن قد غسلت مني عيوبي كالأذى فانغسلت وتلي الدهر بلا أكدائي بهرف من ثيل الغدار أكفيك باقي لا يموت أول العين يا أمات بالممين برأتني من كل عيب ومرض وإذا تقود لي خير غرض لك شكوري على المشفع طلع يوجبي إلي نفعي أبلي كل ما طلبت منك لكل فإني قد رضيت عنك ما في القرآن تمليكا يدوم وإنك اجعلني به خير خديم رد مكائد العدا إلى العدا لنا أخرى لا أصدق لي عدا فليهب لي أن أكون سرمدا لكيما اخترته بأحمدا لخصني بالمصطفى كل ضرر يا من كفاني عداي والغرر قبل الكتاب والعلوم والأجور يا من كفاني دور كل من يجور مددت لي مع الذي والاني فقد كفاني كل من قلاني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبقداره العظيم وفرج عن أمته صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم بهذه الصلاة وبهذه الأبيات آمين يا رب العالمين بحق خويك فاستجاب لهم ربهم واكبر شر الأكدار والآفات إلى من خاطبك بهذه الصلاة وبهذه الأبيات فرج بجاه المصطفى عن أمتي يا مخرجا عبدك ذا من غمتي أقول صلاة وسلاما للنبي في الآل والصحب ذوي التجنب سلم بجاهه وجاهه معا أمته يا واحدا لي قمعا فضلا على ذوي الإيمان يا فرج يا واهب الأمان لمن أوصل جميع المسلمين والمسلمات أمن رب العالمين أوصل على جميع المحسنين والمحسنات يا ولي المؤمنين بالله والرحمن والرحيم هب لمن يحبونك ما يمحو الرهب لمن الكريم وجه فرجا بل أن لمن يجيبون الرجاء أبي بالإيمان والإسلام خير بشارات بالأم مع تضر عبدك الخديم أخي من يجود بالتقديم وتسعيه إليك يا شكور بكرب ومنة وبالشكر بأخوتك الكريم هبله إذا بطني المحوت قبله بالله والرحمن والرحيم يا من بقريب ومجيب سميا الذين آمنوا وأسلموا فلا خوف من فتنة الذين ظلموا مصليا مسلما على الرسول في حسبي من حباني بسور بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما من يطع الرسول فقد أطاع الله ملكي وملكي في الدارين إخدامي ونبوء غدا إزلال أقدامي نفع إليه لغيري كل مفسدة بمستقمحا من قبل أسقامي امتدى هذي قد قاد لي غرضي ويا أخرى بلا طيب وأقامي أطاف دعوة البيت الحرام به أصلي وزاد فؤاد القبر في العامي عامي والشهري ويومي كلها من يمنع من لبث الجسدي بإمعامي أنا من الله في المختار فوق منن الله علي بسيب وإكرامي ليسخر البر والأعداء معتليا وكربي وكبر ربي بظلم وإجرامي رضيت عن مالك جاورته أبدا لكل مخسر لي والبشر إكرامي ساق المنى للأراضي والسماء كرما وبإيصال النوم مثل إحرامي بقي عيالي جارا الزبل أمام إلى سوانا بجاي مصطفى السامي إلا الشكري على خير ولا وعلا لكن حواسرا بآسامي وفي الغيوبات جاءتني بلا غيب وزادني الله استرارا بإلهامي قال العلوم التي فاز الكلام بها وانحبان بإيقان وإفهامي لعلي حسن بالمولى تكرمة اذكر ربي اوصالي واقلامي لكام ربي لي بالمنتقى سندي وبالصحابه ابقى لي كعلامي طاب الفاد بكون العبد الاخذ من المحاضر قطعا باعلامي انا رني الله بالمختار سيدنا سرا كفى كل كفار والنمامين على شفيع لي قد قاد لي كرما اي به كل ما اهوى باتمامي ازكى ازكى سلامي ودود لا شريك له كما كفى العدا من قبل المامي لله شكري على ما عند محاضر ولست احتاج ما يدعو لرمامي لا خطابي ذا عتق واطلقني بق تقبل مني كل اخدامي هديتني برسول الله يا ملكي عزمت كلي بلا اصدار اقدامي اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل هذه الصلاة وهذه الأبيات من قائلها بقبول حسن يغطو فيه كل من لم يتضرع بهما في الحال والمآل بلا آفة ولا كدر ولا مكر ولا قول واستراج آمين يا رب العالمين من يطيع الرسول فقد أطاع الله ما يسوى المنتقى للمالك الوالي وهيت وكفاني كل أهوالي نفى بي الله ما لم يرضني أبدا في العقد والفعل ما خلقي وأقوالي يا سيدي يا رسول الله خذ مدحي صلى عليك الذي قد رمى احوالي ايقنتي قبل عام في خدم عليك سلم من لي قاد امالي عليك سيد قبل عام يا غرضي ورمجت لي بالتجديد واجمالي عزمت لله كلي عن مقتضيا وعن قبل اهلي والاقوال والمال لك الحمايه حتى الدهر جمله تمام لقد تأغريتني عن كد اعمالي رضيت عن مالك قد اشترى كرما أخذ بيعه قد بإكمالي سبحان من قاد لي بالمنتقى عملي سبحان من قاد لي بالمنتقى سمني نرأي لقياي من سيقوا لآجالي وجهت حمدي لباقي الله شريك له أهمت لي أحمي عن أخجالي إلى حمدي وشكري سمدا ولمن لي حماني أنظر وأوجالي فاق رسولي لقاد مطلبتي أي بي كلما من قد جاء بإرسالي قلبي وجسمي وروحي الدهر الطيب راضية عن خير باق حما كلي بإحساني دعا مدادي وأقلامي لخدمة من فقل برايا سبقى كلي بأزياني أرد الله سترا نافيا أبدا إلى سواء يريد منك أقياري هابس بحياة النفس لي ومعي ومعي سرا يدمر لاقد من أقتالي الله حاط جاءت الست عن طريق والشيخ ذو نحوي شر مختالي هاي من بنية الأعداء أضيط بلا أخي ويما إله القاهر العالي إذي شاد البنيان مرتضيا أني أقول سناسك بأفعالي لقد تبين للأقوام جملتهم ضيء مقتل أرماح وأنبالي لجاد ربي بسر أخجل الأمراء عبوك ولوا دون إقبالي هو الإله هو الرحمن القاهر هو الرحيم المليك القادر الوالي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجل قصيدتي هذه كيوم بدر وجل قصيدتي هذه كيوم بدر عندك وإن وصل صلى الله عليه وسلم على بعد عليك أبدا من عشية يوم الأحد كزرجب عام طيب مدد شكرك يا واحد يا قهار يا عزيز يا منتقم يا ذا البسط الشديد آمين يا رب العالمين وانشر علي بركات قولك من يطيع الرسول فقد أطاع الله وتقبل لقد عرفت ذاتك مني هذه القصيدة وجميع حروفها آمين يا رب العالمين وارزق يا خير البرايا ملكي ثم اصطلاتي عليك ملكي نجاني الله به من شركي وبقي جادلي والدرك يضيل الجراء والفرك طيب نفسي معها بالعرك طهاني الله به من شك ونبي عني نفى بالفك أن ينفى من سأل سوء بالإذك أو الإذا كما أزال أذكي أغني الله به عن سلك فكف عني العادي هلك يدمر العداء بالناك ويا أخرى ويديم الرهك ربحي وجاهي وخير النسك ويقف قد يده للنسك ثاما ليس دواما النسك أي قيام ليقود مسكين ويتوجه لرب المسكين لك وأنت ما اشتكيت تسكين لك خطابي ومحوت بسكين أني بي وجدت لي بالبسكين ويأتي ما أزال الشكين أخي من يهدي ومن يزكين قد يطهرت عن التسكين فقد الأهوال يوم الحق لعامدادي لمدح مزكين لك فلاحي بك يا من يزكين إذا كفداني قطعا أركين يا مجيء تجير كل مركين طهرت اليوم فكل يزكين أكسم العلي يا مكين أما سلام انتقام يبكين أنا يعطيك يا رسول الحبك عليك بالآل وأهل البتك رأس كل قاصد بالهتك عسما شاد السماء بالسمك شيحين سنام سنام ناقتي ذو تمك لك صلاة فتنتي تزكي ما سبب العدا يزكي لا خطابي وأزال الضنك أني قل فتح خير عنك أبي رسول الله يا ذا الملك ما يجود سالما بملك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تنشر بها علي بركات قويك الذي رجوت فيه سعادة الدارين مع كفاية همهما رضيك وهو من يطيع الرسول فقد أطاع الله وقدني به إلى البر من البحر كما قدتني به من البر إلى البحر آمين يا رب العالمين وجل هذه الأبيات التي أخذتها منه بشارة للمصطفى صلى الله عليه وسلم وولي أصحابه رضي الله عنهم أجمعين آمين يا رب العالمين مرامي كوني أبدا من يغفر الإزمان فكوني خير الذي اختاره فخمان نبست اللغة لله جل جلاله مدح لي أني نفى مدح سجنام يميني على دين قط لمدح من يا الولى به من ذوي البغي الطعامي شرابي مع اللباس بجاهه أتني بلا كسب ذا البحر بالبسط طعامي شرابي مع اللباس بجاهه أتني بلا كسب ذا البحر بالبسط على المصطفى أزكى صلاة من العلي مع الآل والأصحاب تنمو بها نفعي إلهي على المختار صل وسلم مع الآل والأصحاب من طبهم خبعين ويقرب صلاة مع سلام بآله وسعده يا واحد جل عن مثلي رسول كريم من كريم مكرم بشير الذي منه بالنفع والضر فهم الماحي الذي زحزح الدجا محمد المبعوث بالنصح والبأس وجه لذا المولى تعالى مقدم على كل مختار له الرفق بالسطف له السبق والتقديم والعلم والتقى وعني بإذن الله قد فك لي كبري فيحرقتي من خالق الورى لخير الورى مدحو لقد السفين فيصفت الله حادي بخدمتي لخير البرايا ناصر الحق بالحق دعاني إلى مدح المقفى محمد أو سباب الخير منه بلا كمد وفيع إلهي امتداحي وسيلتي عني عني به أنت بليات بدرء تباعي صلاة مع السلام على النبي وجب الأولى به أعظم القسط إلهي المسرى به صل سرمدا وصل وجلي للمعافاة والبر عليه صلاة مع السلام بآله وصعبه تفيد ينابي ذوي الهوى إلهي بالجاه المصطفى سقلي المنى أي بشري الأبرار تضم مع الفجر لك الحمد ثم الشكر يا خير مالك فعني على خير وراء فرمض صلي لا يقطب صلاة مع السلام بآله وسيكتب لي الفوز بالوصل آية اللغة عبدا خديما مصليا المصطفى ونظما مع المدح اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قضيه وبقداره العظيم آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من مدحته وبرأته وزكيته بقولك من يطيع الرسول فقد أطغى الله سيدنا ومولانا محمد رؤاه وسعيه وهو خدمه مدح به أجعبات في البحر وردته إلى البر ما يعبد في كثير من خدامه صلى الله عليه وسلم في الحال والمآل بلا تزلزل ولا معادات ولا شيء يسوء أو يضر أبدا آمين يا رب العالمين مدادي وأقلامي لمن زحزح اليمن كما زحزح الشيطان والجهل والغمام مع الله ألقى أذى خلقه عما مع باطل خدمتي رما من النار والشيطان قد عزت منضما بربي إلى خدامي من عنده الأسماء رتبت لي من أتاني نواله وإني ما لاختير قطعا عياله نساك مغن أزقت عن مزاله وواجهني دنيا وأخرى جماله نبط الزراء لله جل جلاله مثلي أمداه تزحزحت حزنا يغضب الجاهل المصطفى الله لي زمن أين الباقي سلاما وحيز عن يقيني يقيني الشك في السر والعلم ويقال ربي بالنبي البشرى والأمن يميني على هاتين الخط يري سنن في انتفاني ونطر فبي البغي طيت بأني قيس بانتباهي وأني ريان بأصحاب ياهي طوالي إلهي بعد سيري بجايه والبعن خير السعي بعد اشتباهي طويت طريق القوم وقت امتداعي بقد قد الحاجات بالرود والبسط طويت طريق القوم وقت امتداعي ويقد قضى الحاجات بالرود والبسط على جميل البهيج المجمل لوجه إلهي البرايا المجمل مجمل نبات أوطي لوجه الله مع صف كالكلي وقتيبا المقف المؤمل على المصطفى أبقى سلامي مكمل مع الآل والأصحاب من نفعهم نفعي إلهي إلى المختار مختاره صرفا وصيب سيب عليه وشرفا المنتقى أوصل سورا وقدما ومن يتقبل خدمتي والتعظما أقول إلهي صل عني وسلما المنتقى بالحزب من حب من حبهم خبي لقد نوالا فائقا في نواله وزيد جمالا رائقا في جماله لوت بي كوني صورا لآله وسيب سله مع رجاله ولوكتب صلاة مع السلام بآله وصعبه يا واحد جل عن مثله ويحبة لي مدف مغنم وإن إلى الجنات بالبشر منعم أبعت وكلي أمن معه مسلم إلهي أمري خادما

سقاني بقصد من نور الحجا ذكرني خدم الذي قبل فرجا سلمت من الأعداء طرا مع التجا لربي وباب الله لم يكن مرتجا سلمت من الأعداء طرا مع التجا لربي وباب الله لم يكن مرتجا هاون المحلي زحزح الدجا محمد المبعوث بالنصح والبأس فخي عذابي به وهو طيغم ولا إلى غربي ولا إلى غربي الدهر المجيم وإنه به نحوي محب ومسلم محمد المختار مقسم ومقيم ويهون المولى تعالى مقدم والإن بالتجديد بالبشر بالتشديد والبشر بيصطفي ربي ليلي قال ما شئت مطلقا فكي على ما عندي فست بارتقاء لغير امتحان بالمنتقى كل ذي شقى وحقي نحوي سيد والتقى لو السبق والتقديم والقرب واللقاء وخيد ومن منحاني بلا فضل فيعطي من العداء والله النوران فادي وعني السوء والضر كفران فداني إلهي بالله الفغض أظهران وبالمنتقى كلي من العيب الطهرا فلاحي بفضل الله في لوحه جرى فغير محاين قطعة رب موسم بذبي رشدي آني الباقي أجل الفضي وهو لغاية الدهر داعي الرذيلة أقول وللمختار تنحو جميلتي سراجا لقومي بالعلوم الجليلة أعطيه إلهي خادما للوسيلة محمد الكافي البديات بالدري تثقت ونادي المصطفى ذات عذب وقد زحزح الأعداء أهل التجنب طلبت رسول الله لي فوق مطلبي لي فوق مطلبي من الله ربي ورجاء لم يخيبي أن طلبت رسول الله لي فوق مطلبي من الله ربي ورجاء لم يخيبي فغت وراء زحزحت بالله بجانبي رغب ألقات شاكرا خطين إلى الواحد القهار من جاد بالهدى نظرت قبل العام عبدا لدى العداد إلى ذكر مولاه دعائي مسجدا لسائي كما صفى فأجب وحدا آي الأولى بك الدعر حسدا أبوك إلى غير داما من الشري على المصطفى ناف العدا في قتاله سلام كريم عبدني من رجاله عفوت وإني ضردا في عياله سعيدا مطعا فائزا بوصاله عليه الصلاة مع سلام بآله وأصابه

العدا مدمن الضعيف أسر البلاء والجهل والفقر والعناء ويقط يا مختار ما قام من غناء يا الله يا حمدي معك يا من له السلام أقل وقد السكر في الدور أزمنا إلهي بالجاه المنتقى قط للمنى ويا شكورا يا مكوز مع البريق لك الشكر والتحميد يا خير مالك على من لو سحبا على كل سالك لك الدهر يا فضلا على عن مشارك شكر على من جادي بالمناسك يسر عيوبي وهدي بي كل ناسك وإن على خير خير ثمدا صلي لك الدهر يا باقي بلا ميت كلي واسطو على المولى بعبد غب كلي يفصل إلى الجنات يا خير مع الوصل ويهدام البشر والأمن لا فضل لك الدهر نفسي زكها وهدي بي أهلي وصل بتسليم على أفضل الرسل هذا يمتلاحي المصطفى هاكل الوجه لا يوهبي خير علم وسد به هباتك لي عيد شكورية في الكنه هذا الحمد يا فضل تعالي تعنش به هذه تباقدي والتصوف والفقه يعيدك معصاتي وبالمده بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تجعل بها قصيدتي هذه فوق ظني ربنا أخذنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا هديت عن مولا تعالى الذي ربى فؤادي واغناني واكرم به ربا رضيت عن مولا تعالى الذي ربى فؤادي واغناني واكرم به ربا يا غنيت اليوم عبدا له به خيم دام الذي اختاره حبا يا غنيت اليوم عبدا بذكره وان يكف العار والنار والسبا نبت اللغات لله عبدا مرتلا ذكر حكيم عن جناب العدا زبا ورتله ما دمت حيا واقفي انفي به ابليس عن نيمته الدبا تجعيوه مغن وواسع ويملك ثم الحمد والحال قد زبا خرجت بفضل الله من كل باطل فاخذ الجري به الدفع والجلبا ايت به ربا كريما مكرما فقد العدا والبحر والحرب والتلبى يسائي المولى بردي ذوي الفراق ويوجه مالا ويسخيره استلبى نويت هنا رجعا للطوبى بإذنه وأودعته جسمي وأودعته القلب نويت هنا رجعا للطوبى بإذنه وأودعته جسمي وأودعته القلب إلى الله والمختار هاجت من ملاك هاجتهم إسيان رب البراء الباب مرامي يعطيني رب مقدم مرادي إلى الله بالمختار هاجت من لغا إلى الله بالمختار هاجت من ملاك هبات الرسال رب الوراء الباء مرابع يعطيني رب مقدم قد يبلده ملك هو الشرق والغرب نجاتي من الأعداء والبحر والبلاء عيبا وحيدا من حفيظ من الجربة هداني تعالى بعد ما كنت هالكا هداني إلهي بعد ما كنت هالكا
غريبا ما هداني إلهي بعدما كدت هالكا إلهي لي قد زين العجم والعرى نادي في سر وجهل وعطجي صلاحي وإصلاحي بالأهل والتربى يتلون العدا ثم كان لي وزكته الحب يكشف الكربى هداني به ربي وهدي بنوره يا شاه ربي ذوي البعد والقربى إلهي إلى طوبى قدني وسلما أجثنان السم والتؤمن الطربى لك البر وبحري قدتني له هبري هب الأمن والتكرم الجنبى قل عدا قلب إلى ما يسرني إبسي الأخيار والتقذي الذنبى أجوت سراقي صرمدا جملة العدا ولقي عيالي منك يا من قضى الأربى وقلب قلب منك ربي قلوبهم فيكن بكم ربي وليوسع الزربا تفضل علي اليوم يا ربي بالمنى لفتح وفجر يخجل الوبل منصبا إليك وبالولي المختار هاجرت بالعيدان وبشروط البيضاء يا من وقد تبان يسر كؤوس القوم وتسقني بها وصبي وهب للمصر يا أبي والعبا هابي بمسحاه بالمسحاه عني جلوتا هل يسرات منك أحمي بها الحبا أزلت بي كبري وبي مربيا أيسى منك يكفي لي الخبا لك السقري في البحر ما كنت أرتدي ياه لي سيرت الخدل والحبا ما تبه عيبي فقدني من العداء أخوتي وجل رجعي لنا تبا آية لي قد كان يرجو إجارة وإذ الهدى والعلم والتكفيه الأجبى آية لي قد كان يرضيه جهله أشد الأستار يا ربي والحجبى لك الشكر ورضوان والحمد سرمدا ولا شك لي في كونك الله والرب لك الشكر ورضوان والحمد سرمدا ولا شك لي في كونك الله والرب هجرت اللغة بالذكر والشكر مسنيا المصاب الجدو نحو ينصب فيا الله يا رحمن يا من أغثني وسجد السمن على خير من لبى واغتف كلي بالمقفى وآله وصحيبي المحجر ليس إذ قبى أنيل ثواب الله في كل غزوة مع الحب والرضوان والقرب والقربى جهادهم الأعمال حقا وكلهم يبشر الماحي إلى عين الحرى أهل من ولا أجداء ورحمة واحسوا أن بأسجافهم تغبى إذا بهم يا مالكي خير مخرج وفي وسلم أمرا وتجد الرغبى لا يطلب صلاة مع سلام بهم معا قلبي يا مالك الطي والجزمة لبلت الذي قد يعطه فالطب بدلا وجني الإعجاب والكبر والكذبة أنني كرامات وكن لي بلا انتهاء يا فاقرني وسخر بي الصعبة مددت يدي يا مالكي راجيا لكم غريبا منيبا أنسا واكشف الرعبا مددت يدي يا مالكي راجيا لكم غريبا منيبا أنسا واكشف الرعبا أبت العزاء عني وجلي بأوة هيعا بلا كد ويوسع اللحبا لك الشكر إذ سيرتني خادم النبي عليه الصلاة منك تعلي بها السحبا أو تعني المختار والآل كلهم واصعب يا من كفاني بهم كسبا نهيت بهم عني البلاء ثم كنت لي في طيب رجعا ولي خلد الخصبا كفيت الجري التسريس عني وعتبر فرادي ومسلي وفيهم بهم دابا ويكتبك اللهم سق لي مراقبي يا من جاء المصطفى واكفني الكعبة لا اكتب صلاة
مع السلام بآله وصلي وذنبي مسجدي الأحباب بسيط يملي قادني إلى طيب السن من أعطى نوري النحبة بسيعني لكونك قادرا على كل شيء لسي وقفي النكبة أجب دعوتي وجي فيوضا لك الكري وخذ الفيوضات وأثرك السكبة أجب دعوتي وجي فيوضا لك الكري وخذ الفيوضات وأثرك السكبة ويقضي باق قاهر قادر له وفعادي وجسماني وإن يقبل الكسب وديم له معشت إن شاء عبادة وقد يقبل منه قد توجد الوسبى.

هذا عداء نحو جانبه حزبا. يطوي حفظ الله ما يطوي حفظ الله من سطوة العداء ويلعدهم طرا وليكرم الجنبا. أغازني الحنان من كيد من قلا وصارك نار الخل لبحر ما ينبى. مدادي وأقلامي ولوحي وكالكريم واشمي لمن لي وجه الحفظ والوهبا. نبيت له شكرا نويت له شكرا كثيرا كما حما جاني وفسته يوم الجوال لهبا. له جل شكري إذ هداني لفضله ويهلي بفي له صار لي عظما. دعاني إلى دار السلام التي بها واجب لي طيب العدوى. هيت عني نفى عني الشيطان ولا بكيده أبغي نجاة منه منه متى الدبا. كفاني حفيظ قاهر مانع هنا شكوكا ووسواسا وعن العدا ذبا. نويت رجوعا ذا صلاة مسلما المصطفى الماحي يختاره حبا. صلاة وتسليم على المصطفى النبي مع الآل والأصحاب ممن نفى الخبا. يصلي بتسليم عليه بآله وأصحابه رب حفيظ كفى تبا. رحيم شكور أفضي منه رفع إليه مكاتيبه وأكرم به ربا. وصلي بالتسليم عليه لوجبا يسوق به لي مع تمالي كما ربا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد فالله تبارك وتعالى أسأل بجاه سيدنا ومولانا محمد عليه بآله وصحبه الصلاة والسلام كونه تبارك وتعالى لما يعطيكم به كثير من أمثالكم عاجلا وآجلا كما نشر علي بركات قوله تبارك وتعالى. وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها حين سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي وصحبه وسلم وبارك ورد علي السلام ونظمت جمنا

قام بها اعتاد على الترتيب فإنه يكون ذا تعذيب كلو ما غاندودا نون هومبو دوم ووي وات غودي تان بيا مي غيني ما ماك مي غيني ما نانغام نانغام دوفول بابا مي نا ني نوبي غي نيوتا تي دوم فوف دوم وانا غي نيغول سبا نلاد بي مان كان يحلف فليحلف بالله كلا غي نيتو دا يو غي نيو يالا واد كو غي نيول بابا مي نا مكه مدينه نين دوم فوف دوم وانا غي نيغول kala giñato giño yalla esin tawde inne o ko giñogol ha mbiida non ha mbadda dum ha gowda dum ande abiyata ka say say ka kaccor ka bandi mo ngamdo hada futi ne godi tati tan biya sawadi nangam mo ma sawadi nangam mo ma an har futi ne hada futi ne is laysa yahlifu bitalaq wal 'atqi 'adatan siwa al fusaq sab hay goto yawnata e giñogol mami wat nangam mami wat nangam ko wana say so yobbe tan barat fasiq fasiq kamen barat kamen barat وحفظه من الحرام بصره لا ينصر ما لم يجوز ان ينصره او ما غاندودا ك مسكلف ياهي ها هانتي كالو كو وادي تاوي كو مودي ما ويندان دوم تاوي كو غودوم ني ويندان دوم هانتي دار وني مسور وني مسكلف on de hombo foti aynu yitere mum e yewde kalo ko harmi kalo ko harmi dum natti daga e mahara dum yewo sikatawi ka debbo mba wana sohna jama a fotani dum yewo sikatawi ko gorko mo wana gorko ma a fotani dum yewo wot yewki sikatawi ka neddo ma ganduda fotani yurna gede mum a fotani jew ko mopti ko der wutte mum wala ko mopti ko der wuro mum wala ko way mopti fof yurnode dum wala jewde dum wala lunjutode dum koko harmi koko harmi wa hifzuhu min al haram basara gite mum la yansuru ma lam yajus an yansuru wata yew ko daga ki ma e ma ki hadum yew ko daga ke ma hadum yew kanasri bi nasratin li muslimin yusihi la li fasiqin aw mujrimin kawaina yewa julo ma ganduda o ko neddo julo ada dum yewa yitere ne ganduda de lorat dum yitere ndene yewata dum dal de welani walla ane hore ma gite ma de moyani ha kala ko de yewi dum bona ina wodi on fotani dum yewa kalo ko ganduda sadum yewi wala sadum yewni julo tan dum wona ko ganduda dum lorat dum wala dum welata dum fota dum yew sadum yewi tan wadi ka harbi sadum yewi awadi ka harbi sadum yewi awadi ka harbi bal wajibu alayhi فيما سرع هجرانه نصيحة ليرجع اون ما غاندودا كاي سادوم جيوي تانا توغني دوم او ما غوكلا يادوم جيو وني ما غاندودا كا ساي ساي بارا دوكو ونا نون

الهادي البشير وجاء كل الهادي العليم يا قليل وفكرتي وهو ينير نقلي يقول للبرواب وبركات وسكناك يا هداه

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فاعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن مما يدعو إليه الإسلام التعاون التعاون بين الناس أفرادا وجماعات وهو مطلب ديني تؤكده نصوص كثيرة منها قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقوله جل وعلا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له ومن أجل التعاون شرعت الزكاة وصلة الرحم واجبة ومندوبة ومن أجله منع كل ما يعوق عنه ويحول دونه من بغض وحسد ونحوها وفي الحديث لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا والتعاون أيها الإخوة المؤمنون من صفات أهل الإيمان لقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ولقوله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة ومن أجله نعي على من يمنع الماعون والملأ والكلأ والنار وفي الحديث ثلاث لا يمنع الماء والكلأ والنار ولا يكمل الإيمان بدونه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا والتعاون أيها الإخوة المؤمنون ضرورة إنسانية لأن الإنسان مدني بطبعه قال تعالى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا وهو توجيه خديمي كريم دعا إليه وحث عليه من خلال الخدمة قدم الخير للغير لوجه الله تعالى قال رضي الله عنه وانصر جميعهم بما استطعت وله معتذر إذا غفلت وقال قدس الله روحه لا تجعل الجواب هاج غير هاج والبخل باعث عود حيث ما اعتراف إن سنت برم تدري سبحانه وتعالى بجد جينة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفي الإسلام دين الذي وحمنا يباح يبوى الجميع وقال الجميع ونيني ci soññe ci ko santane moy dungu lan bi mo xam ben ben nit wala ay mbolo diine da ko soxla lool lu bare bare ci di ñew ci alquran ak sunna di ko degeeral borom bi wax na ci alquran ni yeen nit di ngeul yalla ci moy na ngeen di dungu lan ci baax ak ci top ragal yalla borom bi waxaat ne man yalla ma leen di def leen di nek ay xéet ay jéy woot ci bi ko ngi ñeen xamal ak li xamal te yi xamanté dana dur dungu lan dëgg yalla muhammad ali sallam bokku na ci ay ci bon téem ay mu xam ay jangaleem waxon na ne ko xamne ci yeen bu ngi ko waxon ci xare buñ doon waaj am ku ñew ci daabo yo xamne xeyna dafa ñew doore te bu ñu ñëw jéss bu gru ma mu ne ko ku ci am war waay wu dess nako jox morom ku ci am dess yobbal nako jox morom sahaba yi ñene di japp ne kenn ci ñu defal dara kon julit ay julit bu ñek dañu wala xam na rawati na bu jëf jëf amé kenn ku ne la nga am bu def dara dafal ni ak ci morom jamm ni buntu jamu yalla bu reey la buntu ci manam ay benen bari ngir jimu lente mbokk yi sunu borom yonal faraka ka fekkal ak dokku mbokk lay la ñu doon ci biñu sopp lay joxe waye ngir ba tay jappale ci am lepp luy galan ko jappale ci lu tax ci lente di mëna jappale ci sopp ba tay mo tax mu def bañante bi nga xam dañu dëdd li xere ñaanante xere mbolé ci ci wala ci hadith ta islam ni bu len bañante bu len ñaanante bu len wala ci ginaaw waye fexele ma nek ay mbokk yo xamne yu wara dox digënté mbokk mbokk di dox sen digënté té loolu japp lu ci ñu ci yéew bokku na ci melokaani dum yalla borom bi neena way dum yalla yu goore yi digé yi kenn ko neen sa beje morom amna wo fofu fo wara fexi sa morom kon war ngeen japp lan wax na ne way dum yalla yépp ay mbokk lu ay mbokk dañuy mbokk li am mbokk lu len dal kon di japp lan ci banex ne ak na xaramé motax lepp lo xamne day jallam ko lu nit ñi diko soxla diko jarañu lu bari dañuy tay ko ko tax l'islam dañuy tere defu ndik ko ay ñi ci kër
xamni ni ñu faral di ko soxla kenn du ko tere ko babu na ko am dañuy tere kuy tere am ndox doon ci yàmbu am ñax fu mu sax doon ci yàmbum suuf sa ñax sax sa ñibbul fa andi juróom du bëgg ko tere loolu lañuy tere gis sax sawara kenn du ko tere ndax yooyu aadi ñu ñëpp dañuy jëm loolu lépp ñuy bëgg nañu kon xam ne liñ moom ak ñeneen a ngi kon ñu ànd ak ñu jàpp leen ci day tax it ci du wel dëgg nga salaam nee naa dem bi dëgg dëgg moom moroomu julitam dañuy mel leen tabax tabax ay mool la ñuy boole waaye mool bu ne daa jàpp ci morom ma morom ma jàpp ci mu doon nañ tabax julit yi noonu lañ war a mel kenn ku ne am foofu di sa morom sa morom fekk la ko jël du ñu mën a wéy mën na nañ ci jàmm doomu aadama ci boppam moo soxla al di mu di demoo fii ndax noonu la yàlla di liggéey amul kenn ci ñu koo xam ne moom kenn mën naa benn ñu dund ngiram yëpp di liggéey dugg yàlla bindiwu nit ñi noonu moo tax dañoo soxla dimbalante moo tax sa borom wax ci alquran ne man maa leen bind wuutali leen kenn ku ma teg ko fenn seen daraja woo jël dimbul kenn ku ne nekk surga borom ñëpp kenn ku ne war nga am bëgg si sa borom ku amulul njëriñ nit ñi amul daal dem kenn ku ne fa nga mën a jëriñ ni nga jëriñ leen loolu it la ñuy suñu suñu Cheikh Abdoul Khadim rabi yàlla doon digal ci la doon soññee ci la doon woo nit ñi ci xidma bi mu woote na ngeen def xidma mooy jaamu yàlla jaamu yàlla jaamu yàlla jaamu yàlla yi li nga am ba moom ko sañ ko jëriñoo waaye ñu dox beneen bi yàlla wax ne na nga dimbali nit ñëpp sa kem kattan saa boo juumee na nga leen jégalu ak na ci wax ne bu la nit ñi andi ci néew ko am na nga sori lépp luy safaan loolu bu la nit ñi andi ci néew ko am lépp loo am bu mën a dem nga xam ne du li mënti nekk ci sa dund nee na dund ko laaj di xeel ndax loxo ba ngay teg nit la waaye kay nangu di fay boole bi yàlla sax borom la mbokk yi jàppalante na lu yàlla baree bari la bunt yi baree bari waaye si ñaar a jéegal jàppalante ci topp ndigal di yàlla bëgg ci noonu jàppalante ngir mën a daje bi ñu daje ci jàkk yi ñii di julli loolu ci la bokk ndax saa boo àndeeg sa mbokk julli am ngeen tiyaaboo yu bari lool ci ba bari woon julli kon ñu ànd ci lépp loo xam ne dëgg yàlla na ci jàppalante waaye nañ jàppalante ci moytu tere yàlla yi def ñaari ñaar yooyu la tegg mais ñëm ba dee bari ci mënu juddoon nag ak jeexee ñu gërëm dana tax am kattan dana tax am dal dana tax dimbul yàlla wàcc ndax saa boo jàmm dimbale ne yàlla dimbul leen dana tax dugub yàlla dëggu dana tax mucc ci jot nag wala xibaar ay salaam nee na jàmm du dañ yàlla lu dañ dimbale jàmm bi fépp jàmbaa ngi dama ko wax na it ne képp ku wuñ ngil am ci njaqare ci njaqare adduna yi sunu borom dana ko wuñ ngil njaqare bu yomal xeyama ku yombalal ku ne ci ay jafe-jafe bu yomal xeyama yàlla yombalul wax ne na ngeen moytu sawar ci lépp lu ngeen man donte da ngeen di fekk lu tuuti xay tola nga dimbale ko sa bokk ñaan yàlla muusu la ci sawar ak loolu mën naa ko suñu sawar boo leen wax na ci ku amul loo joxe wax danga tax ba sa kàddu neex saa bu nit ñu ngay di laaj amul la ko jox kàddu ba mu koy gàntoo na doon kàddu bu neex su ko doon doon sarax doon ak yiw kon bunt yu bare bari la yoo xam ne ku ne ci noonu mën na caa jaar ma am gërëmu yàlla waaye ak dal am ci suñu biir yàlla na yàlla boole jiwu rek الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على مولانا محمد وآله أجمعين وبعد فإن التعاون مجالات واسعة تعود كلها إلى أصلين اثنين أولهما التعاون على الامتثال والثاني التعاون على الاجتناب قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وللتعاون ثمرات طيبة وآثار حميدة منها القوة والاستقرار وعون الله تعالى وصدق الإيمان والنجاة في الآخرة في الحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وفي الحديث أيضا من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة وفيه اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجد فبكلمة طيبة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين

0: عليه السلام ربي أليم وصلاة الكلام علمني الله بكوني أحمد سيد كل سيد قد مدى الصدق والتبليغ والأمانة لأحمد المختار والفتانة شهدت للماهي ولرسل الكرام بأسي وقاد لله المرام شهدت للماهي ولرسل الكرام بأسي وقاد لله المرام وديهم جواسة أهرى للبزر وسربهم لله تهيا بمسرس له والكتب والأملاكما اليوم والقدر نور حالما أيقن بأن الله خالق سوى الكون لله وما الكون حوى آتاني الكتاب ربي سل قدم محل بقايا حاسم بما قدم آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه من صرح علينا بركات اسمك الحادي اهد جميعنا صراط المستقيم وبالسهين كلنا بلا سقيم لك خطابي يا قريب يا مجيب يا من به لا سمني خير حجيب هب لي وللذين قد تعلقوا بيوم الدين خير نطلقوا إياك نعبد ونستعين وإنك المعبود والمعين دللتنا بك عليك يا رقيب يا من به ينون كل نقيب يا سسرات المستقيم عبدنا قدن به يحبطنا من قبلنا يا سسرات المستقيم عبدنا قدن به يحبطنا من قبلنا آمين يا رب العالمين واهد سرات المستقيم ناسم ياسي عروفي وكل من طلب سرات المستقيم منك به آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: راديو يونيفرسيتي الشيخ احمد بامبا في تي توبا ندام

عاصمي بعل المخافة أمانيه بإسان رمحت إلى الماء سوكي ومدري من الله ما خط خاضان كل إنسان مدات إلى سل أرس بالملتقاي به ولي ما درد الأجر من خير لساني داني لمطني ما صلاتي على نبي مداد لي خرسان سجنه لساني أوي تور إلى ربي ورلوى نصابه عليه صلاة الله في كل أحيان مرادي يا كوني عبد ربي خديمه عليه صلاة الله ما لا وأحيان أويت كتابا منه خرجا مرسلا علي سوى ساتي في كل شيطان مطيع آياتي كتاب نسيبي حتى ما تتم نسيب عمري وأوطاني ما الله ولي خير رضانه كما أتاني بتطهير به بعد خفاني داني لشكر الله إخوي لا نبي به خدمة الباحث في خير جيراني ألوف صلاة ما سلام بلا انتهاء الله بباخ انسان وجسمان صلاي بفل الله يسير لي والخلم بإجابة الأخلام لم تنفل اسمان صلاي بفل الله يسير لي والخلم الأخلام لم تن ونسلم بدالي لاي بلسيك دوما لا وما أمني سوء وما أمني هلم رليت عن الباقي وعن خير خلقه ولم ينهني مكن ولا جهر مسلم ما لا وربي مهناني من الأسى وما أمني هار ولا نار حمد سقاني الله سقي مغن المكرم وما أمني خوف ولا مهو راسد شكوري لباقي ما أسعد الجنة من يفقر أبي عند مجرم محل خدم جلالي بمالي بان فيها مجلس سن جليل كفاني كيد والدهر والولم سمامي بأيدي جند دار وما إلا دار سوي جاهل وتالي لعونا من الحرم إلى نسر ما خسر ومخيولي وصفى ودامر ومانوه إلى سلام إلى ما يخط واجهت كل مجاهدا بشكر وشكر مهما لا صمت لكم لقد جاءني في داخل الأسكرين لا ولي قادر به مخجل الجيس بالنقم يوم نيار الوال من كل ريهة ولي خيد بمنا شكري والخط والخلم يوم نيار الوال من كل ريهة ولي خيد بمنا شكري والخط والخلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وسريك من الشيطان

ini, rakyat sedikit menghama saat sehat ini, sedikit biar ini, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadatullah di masa yang lupa. Allahumma jahatina hidayat ala kareem salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin sitra kareem wa ala alihi wa sahbihi ya mubihi wa bihi man salamani wa alimu rilwan kuntu kutuma urumu wa jal asih nam taha من أهب المكتوبات إليك وإليه وإلى أهبائك آمين يا رب العالمين وبشر كل يقرأ عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنصر إلى المتها أيس كتبت أو كلها أو نسره إليها إلى الجنة الكريمة وجلاتها مما تتقى النبي الكريم آمين يا رب العالمين وإنك لها لها خلق حسين Ayo kau di malam kau di malam tersembunyi.
Nabil kon Nabi Mustafa kaatan bu. Aku tidak tahu kalau Nabi Mustafa Abi sabi mala na panasal ayala na nur sunnur Abu sitayil mukar wahwal alim alim ala fakir asal Rasulillah Muhibban lakum fillahi wa marhamatihi. Nani ya Allah inni marwai min nur anil mayda al-mahtira wal aqwar min nur. Nabastu laka abdan limulai wikum. Qadiman liman hamdarki kalaka sanur. Nasabun al maini bil akmadhan li fadl ala aqwan al butayn nawitun da ama sikur sura fadiman li khayr wa sayyidun khalil nabih kul rasul نجين خير ساكر الله وساكر يا وعد الكريم من مكاره سامع وهو مسلم بصير لمن لله بالأخلص نبي النبي برسوه أيهاي وأصل نسير لمجد الكبر وسرق نسيم بالرخيص أمين مألم سفير بالرمان كرمان يلين نجيم نجيب الناسب الله ناسكم ولا نرون عيل سيقير نقيب الرقيب المستجيب المستشب مسيب ولا أسر الله وما إذن شنو نسيب نسيب سر أتى يا مقدم هو الناس والإنسان مهيكم نبي الوصان أسيب مبين لو سقينا اليد في تيم يخسر نجيد المجيد المرسل لو انتهى ما لم يفلع المخلوق نتاني ويقاي وفرسينا أنا بكوني خديما مستحى تتبين نسيات في سر والجهر لي بدت لي قابل رحمن سكرت قسم نويت لنا رحمن في خدمة المن إلى خير نهر إسحاق من ليس سوانا بينا بلا وقصبا وسيقا إلى خير وسيقك لا ما يدخل سفر عليه صلاه خير مخلوق
نسرت بكوني أحضر في خدمه وصرت بي نويت بما نحتي نصرا بخدمته لخير وراء نحم المخافة كتبت وكل فار خسن بوسكا وخرجت مع رب النسيب كلامي ونياتي وفهم يتوجه إلى أمن كفار الرسول أمن وسلام كفاني ربي سلمان وجودة الدار ولي قاد الأحباب به الأسكر المسكاي كتبت وخسي صدر ربي مخاطبا لمن ربوب أنت الكريسة سهلا كم كرمت وقفت الكل يا خير مسلم عليك صلاة في وها أخير المسكان كسرت كما أتمت سلوري جايحا ومنك بي خالصت يا خير من فكان كسرت بجا خلبي وكلي أمته بي في نسيما مستكى مستكن خسان قوسك تسقيني بأعصاب صارت وليقطع طيلا أخجل البحر والفلكان كتابك ديني وخلي ومنسي أداني هادي والمسيح سكن كتاب كريم من كريم كريم بقيت بلهدى وسن وسكان لماذا يا عبد الله ما بي ملكنا ولي خاد بيننا أخجل البحر والغنى نبدوها شكرا لسيلا تعالوا والله يضمحن اللي أكثر الخلا يو شكر مني بعد عندي مخاطبا لمن زودوا لي خادما أخجل الأفلام لا تسقوا ضحكي ما يا خير سيدنا لدى الواي من خاهر ربي لك للوالرحمن والخير كله عليك صلاة الله يا من على الرسول لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك صلاة الله يا من هو أصلى لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك صلاة الله يا من هو أصلى لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك صلاة الله لمن خان وجعل لكم ستجلي أصاب سبيل النور سلطة والخدم لك راقي من الله صلاته عليك مهنة تسليم يا من مع القبلة أنا اللي خاد المستقى سرها توكلت عبد الخالد الله أني اعتمادي راضية خادما لعبد لي أسرع وقد جاء رصاصا المصطفى خير البرايا محمد صلوات نسيري خادما خلة وسلم عليك صلوات الله يا خير الزمان بتسليمه يا من الله تسلى الفرحان عليك سلام من يغلم كله كما به
فيك للحاد المسيحات عليكم صلوات الله سلام باسمكم من الباس الداخل المسيح ألو تهتنا الله يجريك خير من لو سبت الحجود بلحن والله يا سيد من أطلاك عبد المسيد أطايا في بر وبر تقضي إلى سيد مستيقى نصر أجايب في البر والبر لي بدت بكونيك مخدومي ولي أرسل علومي وإرفاني وسلي سكيت لمن بيك لخادة تهدي فوسرا أنا عين من الله يا نيم أطول فسوف ياتي من خيري كما أنا عيد من الله يا نيم أطول وسوف ياتي من خيري كما سنة اللهم يا يا كريم يا سلام يا سكور سلم سلم بارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المسلول وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يخبطه بها خير أبدا لرب المرايا بعد أخذنا كل بمقير للمخيوس ولكن لرب المرايا بعد أخذنا كل بمقير للمخيوس ولكن لساني وقلاني وقلبي وجسدي لمؤمن كريم النادين جده المسلم لنا صلى الله مختار عبد المخدر خليل نبيه بنقى الجملة الدنيا لو دارم داري قديما مخاطبا وللخاطب يا الله أرفع لك المجدات الأخرى يا آخر سيد الله عليك صلاة الله يا جاب الحسن لقد كنت صبارا سكورا وناصرا عليك صلاة الله يا ماحي الجهد لك المجسات الخارقات التي بها أتقب من خير مرهد التوسنين لك سر وخسارة بساق بدهوة كمن ساخ بدر سائد سر بالفن لمن أنسر يا التي قتلني بها كتاب نسيسا بين الأقف الفصل لساني واللوسان أعتنون بكم أعطاك الروي ونسيم ألفهم لو دارني ياتي ويمي وختمتي والروي وجسماني وكله بلا سبيل لا أنت الخليل نبي يا خير صاحبهم وسرعك لم يخلق باقي أنا كل يزورك مني اسمع قلب يا مهي حبيب الهيب وسارات ساحبهم يزورك مني أي سما كنت يا مهي مسارات ساتين يود مسايا كالتي نجعلها مدينة المسيح أرسل

0: نخب سهيل يقيني يقيني ترك الله سيد كفاني به الباخي سمس والخير يميني علي أدين خد أوالنا بختنا تخلي سمتنا تساحتي يسليم تسليم نبي كل سنفر به قبل من كل هذه مرني يجيوك مني كل وقت وساعة رلا ومسكر الله فخلق بالحين يسليم تسليم عليكم بآلكم يواسين للباقي بساراتنا في أمين بك الدهر يا أساسك والفجر الولي يبجيل كلك يوم مخد وإنساء ربنا ورحب دهر ساوي يوكيد كلي أبلو بي وختمتي بمن قاد لي خير المقامات بالحين قلت بفضل الله إن ما يوبخوني وإن أدخل من فارخوني يوبخوني قلت بفضل الله من كل باطل إلى العقل والإيمان بالله يسقوني قلت إن ربي فتحني وسطت لخير أساء دنيا وأخرى فلسفة وشي شكر مني أخسر في مباشرا بالمصطفى يا خير أدين في سيخوه أرجو ما المعي بربي من الأساء ولا ينتهي المهي الذي يتبسطه كتابك يا خير البرايا سعدتي يا من كل يوم في سؤال فقول قدت لناني وسست من تقول إلى عقير نهو الكل خكا ليبلغون قديمك عالم أنك فضل سكونه لبجي نسيم قلت بفضل الله من كل باطل الى الحق والايمان بالله يا سخر خزائن ربي فتحت وسرسها لخير اساء دنيا واخرى وبرزق وسخر مني اخسر في المباشر
1: Radio IKBFM 103.7. La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Toubandam.